على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

محمد الهادي محمدنا على محمد الهادي محمدنا نبينا نبينا شيخنا.